عتاب عتبت قلبي ونصبا يقصت حار قصت حار رجع ثاني ونصبا يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبا ولا تحرمني شوف

وعطى بابا مصر وبات شامة وقص الخاخ والتفاح سماء وعرس خدك يا سنة.